0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: مرة ثانية وتمر زوجان كيف قبلاي ممكن
1: هاي مرة اللي لو خو خزو ده خير بجواجة هون ثانية براخ براخ كل مرة دي تبي خلنا
2: ورا إيش كي تمامي دنيا خوني فا هو من طارب ناشي إيش كي تي
3: يا لو نختوف المينتو خمسة من كل يا
2: آه خير ده لك
3: ولا واهر روك بومر زي القاتل لو خو
2: هر
3: أدية جل هذا
2: كل خلاجه وتمارب زوجين

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد

وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد إيناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياث تبرخي وقيناثي مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقا.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

رحبت أحبك.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: شعودشی پوین شو
1: يبرز قال عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إدي على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبة ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

من عاليوث تقصرة وبوخ الدرقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورها؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

خرزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

وخد عنكا وكبرسي كل بسيم قيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي وين شوه

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: يا برس قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ إدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.
2: Go east, go west, radio Ankawa, it's the best.

يا مساء الخير، يا مساء الأنوار، يا مساء الفرح والسعادة، مساء الأعياد. وبدي لكم عيد أضحى مبارك على الجميع وين ما كنتوا عم تسمعونا على الموجة اللي بترافقكم على طول على تردد 97.7 راديو عنكاوا. طبعا باسمي وباسم اكيد كادر راديو عنكاوا وكل طبعا يعني العاملين ضمن ايضا نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، بدنا نقول ونوجه التحيات والتبريكات بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك، وان شاء الله يا رب بالسلام والامان للجميع وبراحه البال، اهم شيء يا رب للكل، فكل سنه وانتم سالمين جميعا وينعاد على الجميع بالف خير.

طبعا بدي وجه كل التحيات معنا بغرفة الإخراج ريبين عسكر، أنا معكم بالأعداد والتقديم اليزديراني، وعم تسمعوا برنامج استوديو 7 على الموجة 97.7 راديو عنكاوا. طبعا خليني أقول وأتشكر أيضا مطعم رينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين بنهاية الحلقة، بيكون في عنا قرعة لكل شخص بيتواصل معنا عبر خدمة الواتساب، أكيد بيدخل اسمه مباشرة بالقرعة وحتى يكون هو أحد الرابحين معنا بنهاية الحلقة. خليني أذكركم بأرقام الواتساب يلي بيحب يتواصل معنا مباشرة على كوريك على 0750-38-0333، وأسس على الرقم 0773-80-333. طبعا بدي اتشكر ايضا كل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك، يسعد لي مساكم جميعا، واكيد فيكم تطلبوا كل الاغاني اللي حابين تسمعوها عبر هوا راديو عنكوا.

بدي أقول مساء الخير لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لأبو ياسر، تحياتي لإلك، عم وجه كل التحيات وعم بيقول أضحى مبارك على الجميع، وتحياته أكيد للشعب العراقي، وتحياته لفادي ولزينب وللمخرج ريبين. شكرا كتير لإلك يا أبو ياسر. تحياتي كمان لأوجينا روز عم تسمعنا، تحياتي لإلك. نور إسماعيل عم تمسي علينا، عم تقول مساء الخيرات الياس، يسعدي مساكي يا نور، وتحياتي لإلكم جميعا. خبرونا كمان كيف أجواء العيد معكم، وين رحت وشو عم تعملوا يعني اليوم تاني أيام العيد، أيضا فيكن تخبرونا شو عم تعملوا. لكل هذا وأكثر أكيد فيكن لتتواصلوا معنا. خليني أرجع أذكركم بأرقام التواصل على كورك على 07-538-0-333 وآسيا سيل على الرقم 077-30-800-333. وللأشخاص يلي ما عم تلحق الرقم أكيد فيكن تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك، موجودة الأرقام بالبوست المخصص ل البرنامج. طبعا أكيد الاتصالات بلشت تتوارد لنا على يعني على الاستوديو، ولكن قبل ما ناخذ الاتصالات وقبل ما نفوت بالفقرة الأولى خلينا نسمع أغنية من عند ريبين ومنرجع.

0: إذن هاي الأجواء الحلوة وأكثر أكيد رح تسمعوها مباشرة. مش عم نطول كتير على المتصلين، خلينا نروح نحن وياكم لأول فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي خارج الصندوق. اليوم موضوعنا يعني أنا بالنسبة لي كتير حبيته. ليش؟ لأنه أحياناً بنلجأ للحياة أنه نبرر شيء صار معنا. يعني ممكن إذا تأخرت على موعد ممكن تبرر، إذا غلطت بقصة معينة كان بالشغل فممكن تبرر، إذا مثلا خربطت بقصة معينة قدام مديرك فكمان لازم تبرر. فهل التبرير هو بيوضح حقيقة معينة أم هو خلينا نقول هو كذبة مغلقة لحتى ما يصير يمكن مشكلة، حتى ما بين الأزواج والعائلة ممكن يصير تبرير؟ وهل هو حيلة للهروب من الغلط بطريقة ذكية؟ يعني لنشوف شو هي الحيلة أحيانا ممكن تكون. وهل هو التبرير هو ضرورة ولا كذبة مقنعة؟ هلا هذا الشيء كتير رح نحكي فيه اليوم بموضوع حلقتنا. خلينا ناخذ أول اتصال ونشوف مين معنا. منقول ألو.
1: ألو
0: ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا. تمام، نشكر الله. مين معنا؟
1: سارة.
0: سارة، اسم العيلة سارة؟
1: سارة سلام.
0: سلامة؟
1: سلام
0: سلام. أوكي سارة، شو الأخبار؟
1: والله بخير الحمد لله.
0: كيف اليوم؟ كيفكم؟ تمام. أنا بدي أسألك كيف الشوبات اليوم؟
1: لا مو هواية شوب، حلو الجو.
0: والله شكلك ما يعني شكلك ما طلعتي من البيت سارة، ما طلعتي من البيت.
1: أصلاً ما بالبيت أنا.
0: أنت وين سارة؟ وين لكان؟ مو بالبيت؟
1: والله طالعين طلعة يعني، بس مو بالبيت.
0: معناته طالعين هيك طلعة.
1: حبيت أشارك في البرنامج.
0: حلو حلو كتير. طيب هاتي لشوف. سارة اليوم عم نحكي عن التبرير، يعني أكيد بتبرري بحياتك، يعني مثلا ما رديتي على مكالمة، متأخرتي مثلا بالشغل، ممكن غلطتي قدام حدا. هل برأيك التبرير هو عبارة عن كذبة أنه أنت ممكن تكذبي لتهربي لموضوع معين، ولا خلينا نقول هو التبرير هو لازم حقيقة لحتى أنا يعني وصل فكرتي بشكل صح؟
1: شوف يعني انه واحد يبرر مو غلط، خلي يعني اكو اشخاص مهمين بحياتنا انه مبرر مثلا ليش الشغله ما سويناها. عادي مو غلط انه واحد يتبرر. أوكي. يعني يبرر الموقف انه صار وياه. وبعض المرات خلي نتجاهل انه شخص ما يهمني، لان لو ايش ما راح احكي ما راح يصدق انه مثلا هاي الشغله كانت وياه يعني او هذا.
0: طيب
1: فمو غلط انه واحد يبرر، بس الاشخاص يتحقون التبرير.
0: طيب حلو، ممكن تبرري بكذبة مشان ما تصير مشكلة؟ يعني أنا ممكن ما
1: تصير هاي تصير
0: هاي بتصير إجباري إذا ما كذب ما بيمشي الحال، هون بتصير الكذبة بيضة. تحياتي تحياتي لك يا سارة، شكرا كتير لمشاركتك. هلا عيوني، سلامات، باي باي. أيضا خلينا ناخد اتصال آخر ونشوف مين معنا. ألو ألو،
2: مساء الخير.
0: مساء الورد،
2: كيفك؟
0: تمام نشكر الله. مين معنا؟
2: طمني عنك.
0: أبو ياسر، أهلين والله، شو الأخبار؟
2: أحلى اليازراني بالكوكب والدنيا كلها.
0: حبيب القلب يا أبو ياسر، كلك زوء وأضحى مبارك.
2: أضحى مبارك كل سنة وانتو سالمين، إن شاء الله بينعاد عليكم وعلى الشعب العراقي ألف خير وصحة. حبيبي يا رب.
0: حبيبي حبيبي يا أبو ياسر، انبسطت.
2: أنا مبسوط كتير من 3 سنين ما حكيت معك على الهواء، عن جد كتير كتير كتير مبسوط.
0: حبيبي
2: والله العظيم.
0: حبيبي وانت من الأشخاص الرائعين جدا والمتابعين دائمين لإلي. حبيبي يا أبو ياسر وأنا بكبر فيكم.
2: يعني بتعرف لك عم قول يا ربي يا ربي ردوا علي.
0: مرد مرد مرد بس من ضغط الاتصالات. أبو ياسر خبرنا، التبرير هو خلينا نقول أحيانا ضرورة ولا هو أحيانا ممكن نكذب حتى ما تصير مشكلة بالحياة؟
2: هلق أنا بحب برير إذا كنت عرفان حالي أني أنا مثلا غلطان أو شيء. أما إذا واثق من حالي أني ماني غلطان ولا شيء، بصير حولت أنه بشك بحالي أنه يا الله معقول أنا حكيت شيء، أنا معقول أنا عملت شيء موقف غلط أو هيك.
0: يعني ضرورة لازم نبرر بعض الأحيان.
2: أكيد أن شو نضل متجاهلين وهيك ما بيمشي الحال.
0: أوكي شكرا كتير لك يا أبو ياسر وتحياتي لك يا عبود.
2: بس دمسة يا حدا معلش.
0: تفضل. أكيد
2: بدي امسي على المخرج الغالي، شكرا على الاغاني الحلوه.
0: غريبين.
2: وبدي امسي على زينب وابو غاندي والاصدقاء وكل شيء الشعب السوري عم يسمعنا.
0: حبيبي وتحياتي لكم اكيد جميعا،
2: وكثيرين ترى عم يسمعوكم
0: اكيد. تحياتي لكم جميعا، شكرا كثير لك يا ابو ياسر.
2: شكرا كثير لك، تحياتي للعراق.
0: هلا هلا، تحياتي لك. باي باي.
2: باي.
0: يعني اكيد نحن منكبر بهالمحبه الحلوه، وين ما كنتوا اكيد عم تسمعونا من داخل اربيل او من خارج، اكيد نحن تحياتنا لكم جميعا. اتصال اخر منقول الو.
3: الو
0: الو،
3: مساء الخير.
0: مساء الورد والفل
3: عزيزي، الله يخليك. شلونك استاذ الياس؟ اخبارك؟
0: والله تمام نشكر الله. اخ زياد صح؟
3: الو
0: الو، انا معك، انت معي؟ تمام. أخ زياد صح؟
3: زيد أبوي.
0: زيد زيد زيد، أهلا وسهلا فيك، شو الأخبار؟
3: أهلا، نشكر الله بخير، أنت أخبارك؟
0: والله دائما وأبدا. بس اسم العيلة أخ زيد؟
3: زيد طحان.
0: طحان، أوكي، أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا
0: وبيك. سيد زيد، هات لشوف، خبرني، أحيانا التبرير ضرورة بحياتنا، أنت بتبرر ولا ما بتبرر؟
3: أنا بلي يعني حسب الموقف. بس إذا طلب من عندي تبرير نعم راح أبرر، بس أهم شيء التبرير يكون بشكل إيجابي وما يكون مبالغ به، يعني المبالغة هي كذب، فالتبرير هو وسيلة إيجابية.
0: أوكي.
3: بس أهم شيء الشخص لا يبرر بشكل سلبي، لأن يعني لا يخلي، خلي نقول بهارات على سالفة، ولا
0: بدها تنكشف الكذبة
3: بالضبط، ولا يتكلم كلام مو حقيقي، يتكلم الكلام الحقيقي، فهذا التبرير إيجابي فضروري.
0: يعني أحيانا أنت بتستخدمه بحياتك، مثلا أنت ما بدك ترد على هذا الاتصال خلاص ما بترد، ممكن؟
3: طبعا ايه. مثلا الشخص ايه، مثلا الشخص يقول لي انه خابرتك، اقول له ايه بصراحه. انا شفت مكالمتك بس ما قدرت اجاوبك، كان عندي ظرف معين، او مثلا كنت مشغول بامر معين، بس انا شفت مكالمتك. بينما مو
0: حلو.
3: لا صدق ما انتبهت. ما كنت داعي.
0: لا خلص، بتحكي حقيقه انه انا شفت المكالمه بس كان عندي ظرف ما قدرت ارد عليك.
3: يعني الله. اشوف انه الحقيقه هي اسهل من انه تكذب، يعني الحقيقه هي موجوده. بس الكذب هو شيء ما موجود، فانت لازم يدخل فكره على بالك، ولازم انه
0: تعرف هاي الفكره حتى تطلع لازم صورة. لازم تكون شاطر باللف والدوران.
3: طبعا طبعا طبعا، فهذا الشيء متعب مرهق.
0: صح صح صح، 100%. تحياتي لك يا زيد، ونهايه اسبوع سعيد. هلا فيك. هلا،
3: شكرا.
0: هلا عيوني.
3: هلا عزيز.
0: خلينا ناخذ اتصال. الو
4: الو، مرحبا استاذ ياس،
0: اهلا وسهلا. والله تمام نشكر الله، اخبارك؟
4: الحمد لله زين، الحمد لله على الله
0: دائما وابدا. مدام ساره،
4: شكرا. سوره
0: اوكي، اخبارك؟
4: سوره سلام،
0: اخبارك؟
4: الحمد لله الحمد لله على الله، الحمد لله استاذ، الحمد لله زينه.
0: يخلي لي اياكي
4: على الله.
0: هاتي لشوف، خبرينا، انت بتستخدمي التبرير بحياتك ولا لا بتبرري؟
4: مرات نبرر اذا كنا على سبب، يعني كان عندنا سبب او غلط يعني نتحمله، بس مرات التبرير الزايد يضيع حقنا.
0: ممكن يضيع الحق.
4: ومرات الاعتذار يعني يكون أحلى من التبرير الجيد.
0: طيب بدي أسألك سؤال، هل التبرير هو أحيانا هروب من الغلط، أنه أنا غلطت بس أنا ببرر هذا الغلط بإني أنا أهرب منه، ممكن؟
4: تمام، باخذ حسب التبرير يعني من يكون.
0: أوكي.
4: يعني إذا كنا على حق أو كنا يعني لازم كان
0: نبرر، اوكي سورة، شكرا كثير لك وتحياتنا المسائيه.
4: شكرا.
0: هلا فيكي.
4: شكرا.
0: سلامات.
4: هلا.
0: يعني عم نحاول ناخذ قدر الامكان اتصالات، مشان ما يقولوا انه نحن مقصرين وما عم نقدر نحاول ناخذ الاتصالات، ومنقول الو.
5: الو
0: الو،
5: هلا هلا، اهلا وسهلا،
0: اخبارك مدام سميره؟
5: هلا بيك، عافية، تعرفني
0: راسا سميرة، تعرفني، لك لك لك، صوتك دايما مميز.
5: الله يسلمك الله يسلمك، هذا أحلى التبرير، أنت أحلى التبرير.
0: لا أنا ما عم برر، أنا عم بحكي والله الحقيقة.
5: الله يسلمك،
0: هي الحقيقة صوتك مميز. مدام سميرة، التبرير هو هروب من الغلط؟
5: من الغلط أكو نوبات يعني، أكو يعني هروب أكو لا، يعني واحد يقول الحقيقة علش يعني عيش وحتى يعني الحقيقة حلوة، هي حلوة يعني.
0: بس الحقيقة أحيانا يا مدام سميرة، أحيانا الحقيقة بتجرح، أحيانا الحقيقة بتكلفك، بتخسرك.
5: أكو كذبة، أكو كذبة صادقة حقيقية،
0: هي كذبة بيضة. مدام سميرة اطلعي من هالأبواب، ها عم تبرري هلا انت. بس انت عم تبرري قدام العالم كله. اوكي،
5: هلا بينا،
0: هلا يوني، باي باي، هلا.

0: خلينا ناخذ اتصال قبل ما نروح لفقرتنا الثانيه ومنقول
1: الو
0: مساء الورد.
1: اهلا بيك، معك مرح هيثم.
0: مرح؟
1: نعم.
0: اخبارك مرح؟
1: الحمد لله، انت اخبارك؟
0: والله تمام، اهلا بخير. هات لي شوف خبرينا كيف الجو اليوم. جو والله حار الجو اليوم. ما
1: الجو اليوم سلبي بشكل اتربه وحراره يعني
0: عن جد والله
1: أبد اليوم يعني أبداً.
0: انا حسيت هذا اليوم هربان من شهر اب، يعني هربان جاي ارجينا انه هيك شهر اب رح يكون ورح ارجع.
1: بالضبط.
0: عم ببرر. هات لأشوف شو رايك مع التبرير. احيانا بتبرري انت؟
1: بصراحة يعني هو التبرير مطلوب أكيد، إذا كنت أنت بموقف مثلا يحتاج تبرير، تشرح موقفك، تشرح الوضع يعني اللي أنت كنت بيه، فيعني أكيد يعني مطلوب التبرير إذا كان التبرير هو يعني صادق، وإذا تشرح بشكل واضح الموقف اللي صار. يعني أكيد أنت لازم تبرر موقفك إذا كان مثلا الموقف يطلب أنك تبرر. بس مرات التبرير يعني يتحول بشكل أنه لف ودوران، وأنا مو غلطي وأنا ما صوتي والمجتمع هالشكل والوضع هالشكل.
0: هلا أحيانا ممكن التبرير هيك مثلا مشان ما نخسر علاقة معينة بالحياة، إذا في مثلا حب أو مثلا ما بين زوجين مثلا صارت مشكلة، ما كان قصدي مرئينا ياها مثلا، ما ممكن يكون تبرير.
1: على حسب الميانة طبعا.
0: هي الهروب من الغلط، بنبرر مشان نعيش.
1: اكيد طبعا اذا على حسب الميانة، يلا ما يخالف تمشي هالمرة، بس اذا الموقف يتطلب ابرر الغلط والموقف كان كبير لا يعني اكيد.
0: إيه لا بدنا الروق معناته. ايوه هون بدنا الروق.
1: اكيد.
0: اوكي، تحياتي لك ونهاية اسبوع سعيد
1: للجميع ان شاء الله. شكرا
0: لك. هلا فيك، سلامات.
1: مع السلامة.
0: هلا باي باي. طبعا خلينا هيك نروح لتاني فقرة من فقرات برنامجنا واول خبر من اخبارنا الفنية. خلينا نروح لتاني فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي توب ترند. أطلق الفنان ستيفان سيمون أغنيته الجديدة تحت عنوان يقرد برشتا، وطبعا هي من كلمات آشو بيت سركيس وألحان وتوزيع هاني دخنة. أما الميكس والماسترينج لمحمد زكي، والميكساج كان لمهدي نوري.

طبعا بدنا نقول مساء الخير لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. بدي اقول مساء الخير لغاندي وعم وجه كل التحيات وعم تسمعوا كل جديد وحلو.

وطبعا خلينا نروح لخبر جديد من اخبارنا الفنيه. طبعا بعد طول انتظار كلياتنا ناطرين كنا الاغنيه الجديده للقيصر كاظم الساهر ورجع للون الرائع له اللون العراقي. ومن الساعات الاولى لطرح الاغنيه, طبعا هي من يومين نزلت الاغنيه, تصدرت تفاعل كتير كبير على السوشيال ميديا مع الجمهور. ايضا الاغنيه اكيد رح تسمعوا رح تعرفوا انه هي من كلمات والحان القيصر كاظم الساهر, اما تولى هشام نياز التوزيع والمكساج. خلينا نسمع ونرجع.

0: يعني أغنية رائعة جدا. طبعا هي تحت عنوان متى، وفعلا كنا ناطرين على القيصر بأغنية. ومنقول ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد مدام سالي،
1: كيف الصحة والأحوال؟
0: والله بألف خير، أنت طمنيني، شو الأخبار؟ كيف النتائج عندك؟
1: والله النتائج فول فول، الحمد لله والشكر، كلهم ناجحين وبدرجات حلوة وبامتيازات.
0: حلو حلو، ألف مبروك. ألف مبروك.
1: تسلم تسلم تسلم.
0: لا لا، بدنا الحلوان. والله بيستاهلوا. لك تسلمي لي، والله بيستاهلوا أكيد. إن شاء الله بتشوفيهم بشهاداتهم العالية. أكيد بدنا نقول ألف مبروك لكل الناجحين يا رب.
1: تسلم، شكرا، الله يخليك، يوم نفرح بيك.
0: الله يسلمك. مدام سالي، على السريع، التبرير هل هو حيلة للهروب من الغلط، وهل هو أحيانا الحيلة هو كذب؟
1: لا، أنا ما حسيت تبرير هروب من الغلط. يعني غلطت ليش دا أبعد أبل، خلي أعترف بنفسي أنه غلطان أحسن. يعني مرات التبرير يسوي مشاكل، مرات التبرير يسوي مشاكل، ينحط علي ملح وفلفل أسود وشغلات، فيعني ماكو داعي. خلي يعني أعترف أنه أنا غلطت. خلص غلطت. إذا أنا على حق والمقابل ما يفهم أنه أنا على حق، لازم أنه أفهم أنه ترى أنا على حق. يعني أنت أنه أنت أعترف بنفسك أنه أنت غلط، أنت بغض، أنت ليش غلط؟ مو أنا أبغض لك أنه أنا صح ودي.
0: اوكي حبيت، يلا
1: سريع.
0: اوكي، لا
1: تحياتنا
0: بالعكس،
1: تحياتنا للمخرج،
0: تحياتنا اكيد لك مدام سالي، سلاماتي لك. هلا فيك،
1: مع السلامه.
0: باي باي. هلا. خبر جديد من اخبارنا، اطلق الفنان علي جاسم اغنيته الجديده تحت عنوان اصب لك جاي، وهي من كلمات حيدر الاسير وعلي رياض، والحان حيدر الاسير، التوزيع عزيز ثامر، الميكس والماسترينج لحسن العراقي، اما الكليب فتم تصويره بعدسه المخرج عبد الله السبعاوي.

0: ألف مبروك لأغنيته الجديدة للفنان نور الزين. طبعاً بدنا نقول له عن أغنيته الجديدة بعنوان أحبني. هلأ الأغنية هلأ عم نقول له ألف مبروك لأغنيته الجديدة لنور الزين بعنوان أحبني، وهي طبعاً باللهجة العراقية. طبعاً هو هذا ديو مشترك مع الفنانة أروى، وهي من كلمات الشاعر رامي العبودي والحان نور الزين. أما تولى توزيع الموسيقي لحسام كامل، وتصوير الأغنية تم بعدسة المخرج ياسر الجابري. روح يا ريبين
1: واشتاق لي واحضني.

0: يعني حلوة الغنية الديو المشترك مع الفنانة أروى، وهي عم نسمع باللهجة العراقية الفنانة أروى ونور الزين، ومن نقول ألو مساء الخير.
1: ألو مساء النور، شلونك؟
0: أهلا وسهلا فيكي، مين معنا؟
1: ميس.
0: ميس، اسم العيلة لو سمحتي؟
1: لؤي، ميس لؤي.
0: ميس لؤي، أخبارك؟
1: الحمد لله، أنت شلونك؟ شلون صحتك؟
0: والله تمام بألف نعمة. كيف نهاية الأسبوع معك يا ميس؟
1: والله الحمد لله ماشي الحال الحمد
0: وين
1: لله.
0: وين طالعين رايحين جايين ولا بالبيت هلا عطلة؟
1: لا والله بالبيت
0: بالبيت ما خرج الواحد يطلع.
1: هسه الشوارع شوية ازدحام، تعرف عين كامل.
0: ايه صحيح،
1: والله الأعياد تصير ازدحام، فاحنا نحب نبقى بالبيت. يعني
0: الله يديم الفرح يا رب والسلام اكيد للمنطقة عين كاوة وكل الاقليم اكيد.
1: أكيد.
0: مدام ميس، اليوم عم نحكي عن التبرير، هل برأيك هو عبارة عن لف ودوران وهروب أحيانا من الغلط، ولا شو رأيك؟ تستخدميه بالحياة؟
1: لا، يعني من تصير موقف ويا يعني مثلا بالعمل أو بالحياة الاعتيادية لازم تبرر موقفك، ولازم توضح للطرف الآخر الموقف. يعني إذا تبقيت ساكت هو راح يفتهم يمكن غير أشياء أو غير معنى.
0: صح.
1: أنت لازم تقول له ترى 1 2 3 هيجي صار الموضوع، فأنت لازم تبرر الشيء اللي صار، حتى أنت إذا كنت غلطان تعتذر، وإذا ما كنت غلطان يعني تقول لهم إنه أني مو سبب، ها هيجي صار الموضوع 1 2 3. فأنت فشرح المواضيع يعني لازم ضروري واحد يشرح الموقف
0: ضروري.
1: اللي صار حتى الطرف الآخر
0: حلو.
1: ياخذ النظرة الصحيحة عن الموضوع مو الغلط.
0: حلو، حبيت معناته التبرير هو
1: دور الموضوع 1 2 3.

0: أكيد أكيد ما بتقبل غلط بالسيارة والله.
1: كيف في ازدحام
0: ولا أنا بتابعكم أنا بتابعكم وين ما بتكون.
1: لك يا حبيب الألف في ازدحام ولا ما في ازدحام؟
0: لا والله اليوم هاي يومين أعياد مال المسلمين
1: صحيح
0: الشوارع تقريبا هادئة.
1: وهلا للأمانة أنا بصراحة طلعت مبارح والله كان في ازدحام للأمانة أنا هيك مبارح ما بعرف
0: يعني. هو داخل عن كوا
1: داخل عن كوا أوكي. طيب هات لنشوف اليوم عم نحكي عن التبرير، هل التبرير هو هروب من الغلط؟
0: الهروب من الغلط أنا باعتقادي إيه نعم، لأن إذا أنت غلطان إذا أنت غلطان تبرر عن عن موقفك. بس إذا أنت مو غلطان يعني ماكو داعي لأي تبرير، ماكو داعي لأي تبرير، تبقى صامت وخلاص على موقفك. ومرات ومرات أكو شغلات يعني ماكو داعي تبرر، يعني الشخص اللي مقابلك ماكو داعي تبرره حتى تكون أنت في موقع سليم.
1: نعم نعم أوكي.
0: بس الغلط الغلط بس الغلط مرات توقف وتبرر بأنه أني أني ما كان قصدي هيجي أو قصدي هيجي حتى تبرر الموقف اللي أنت فيه.
1: طيب سؤال، أحيانا مثلا إذا تأخرت على شغلك ممكن تبرر أنت أنه ليش تأخرت ولا لا ما في مانك مضطر أنه تأخرت؟
0: أكيد أبرر أكيد أبرر، لأن مرات مرات إذا على شغلي أنا عندي محل فضيات أخليات إذا تعرف له لا بأربيل
1: حلو
0: محل فضيات أي فالشخص مثلا زبون يتصل بي واني تأخر على كان عندي شغلة
1: بتبرر
0: وأقول له يعني أنا كنت فلان مكان ووصلت اليوم متأخر بس
1: حلو.
0: يعني هذا ما يتكرر، هذا ما يتكرر دائما.
1: نعم نعم شكرا كثير
0: لك. أي شيء تحتاج خليات وأي شيء تحتاج خليات إذا أنت من محبي الفضيات
1: خلي لي
0: أهلا وسهلا
1: خلي لي إياك خلي لي إياك والله بتشرف شكرا كثير.
0: الفضيات اسم الفضيات اسمها فضيات نبين بشارع باتا.
1: أهلا وسهلا إن شاء الله بتشرف أكيد. شكرا كثير لك وتحياتنا المسائية لك. هلا فيك هلا
0: تحياتي لك.
1: الله يخليك شكرا كثير هلا عيوني. خلينا نروح لخبر جديد من أخبارنا الفنية مع الفنان هيثم يوسف يلي عم تقترب أغنيته من 500,000 مشاهد. طبعا الأغنية تحت عنوان شبلاها جبلاها أوكي. هاي رابين ضل يدربني علي على وغلطت. طبعا هي من كلمات ولي بدن وطبعا ألحان علي بن سالم وتوزيع علي بهرامي والميكس والماسترينج لطيف عادل. أما التصوير الأغنية فكأش بلاها روح

من أمير الحب هيثم يوسف رح نروح لملك الإحساس وائل كفوري يلي عم بيعيش حالة من التفاعل الكتير كبير بعد ما طرح أغنيته الجديدة تحت عنوان شو مشتاقلي. هي الأغنية من كلمات سين وطبعا تولى التوزيع والألحان والتوزيع والإنتاج الموسيقي لطارق أبو جودة والماكس والمانسترينج لعباس صباح.

طبعا لهون بنكون يعني وصلنا لختام فقرتنا الثانية توب ترند. خلينا نروح للفقرة الثالثة واللي هي تحت الضوء. رح نحكي عن السيخ الشاورما وطبعا يلي اخذ ترند على السوشيال ميديا. من عندك يا ريبين خلينا نروح لثالث فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي تحت الضوء. طبعا يعني كتير تداولوا على السوشيال ميديا واليوم عم تشهد أكيد مدينة أربيل يعني أكبر سيخ شاورما ضمن فعاليات مهرجان القص بوزن بلغ نحو 2750 كيلوغرام. طبعا وسط مساعي لتسجيله بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر سيخ شاورما أو سيخ شاورما. وأقيم طبعا المجسم الغذائي العملاق وسط مدينة أربيل وجذب عدد كتير كبير من الزوار والمشاركين يلي توافدوا لمشاهدة هذا الحدث والتقاط الصور الاحتفالية. وطبعا قال القائمون على المهرجان أنه العمل تم مع عدد كتير كبير من الأشخاص المعنيين من الطهات. وطبعا وسط يعني أملهم بأنهم يسجلوا أكبر رقم قياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

0: خلينا ناخذ اتصال قبل ما نروح لاخر فقره من فقرات برنامجنا ومنقول الو.
1: الو مرحبا استاذ الياس.
0: مرحبتين، اهلا وسهلا فيك مجد.
1: نعم،
0: اخبارك يا مجد؟
1: الحمد لله زين، تشلون
0: حبيب القلب؟ اهلا وسهلا فيك مجد. خبرني، بتبرر ولا ما بتبرر بالحياه؟
1: اكو اشياء تتبرر واكو اشياء لا.
0: ممكن احيانا بتبرر لتهرب من الغلط يلي انت عامله؟
1: ممكن مرات، ممكن.
0: ممكن. اوكي، شكرا كثير لك يا مجد وتحياتي لك. خلينا ناخذ اتصال قبل ما نروح لاخر فقره ونقول الو.
2: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد،
2: شلونك؟
0: اهلا وسهلا فيك. هلا،
2: الله يبارك فيك، الله يخليك.
0: حبيب القلب، مين معنا؟
2: لؤي حكمت.
0: لؤي، اخبارك لؤي؟
2: حبيب الله يخليك، شلونك؟
0: والله بالف بالف خير. وينك يا لؤي؟ وين غاطت؟
2: ننتظر الشاور، مع ننتظر الشاور.
0: والله رحت ولا ما رحت؟
2: وين رحت؟
0: إذا رحت جيب لي معك لفة.
2: ما رح نفكر.
0: راحت علينا، راحت علينا.
2: فقط بعدين كون نشم الريحة تبع الشاور.
0: بس من شم الريحة نحن. والله تمام. هات لشوف، خبرني، بتبرر ولا ما بتبرر بالحياة؟
2: مرات التبرير، مرات اللي حلو بالتبرير، مرات يعني الشخص يعترف خطأه مثلا. يعني مرات اللي هم مرات تبرر زايد هم نضيع بالحقيقة، يعني
0: صح
2: تكون بالصورة، يعني مرات هم التبرير الزيادة كثير يضيع بالحقيقة،
0: بتروح الحقيقة صح بتضيع.
2: أهم شيء يعني هيك، يعني على الطبيعة وخلاص.
0: يعني التبرير ضرورة،
2: في حالات لازم، في حالات لازم صح.
0: أوكي.
2: ولا
0: اوكي، شكرا لك يا لؤي، اهلا فيك، باي باي.
2: نستمر، والله كريم بالشاور.
0: حبيبي، باي.

الأغاني الحلوة يلي عم تسمعوها على الموجة 97 أكيد رح تكفي معكم، ولكن هلأ رح نروح لأغنية من الزمن الجميل، وهي الأغنية المنسية ومن عندك يا ريبين.

تعد أغنية يا ليلة العيد لكوكب الشرق أم كلثوم أيقونة الفرح الرسمية بالعالم العربي لاستقبال العيد. بلشت الفكرة لما كانت أم كلثوم متوجهة للإذاعة بعام 1937 وسمعت بائع متجول عم بينادي يا ليلة العيد أنستينا، فأعجبت بالجملة وقررت بناء أغنية عليها.

خرجت للنور بعام 1939 وقدمتها أم كلثوم ضمن أحدث طبعا أحداث فيلم دنانير بعام 1940، وكانت جزء من هذا الفيلم لجانب من الأغاني أدتها أم كلثوم. المقطع الأخير بمجموعة من الأبيات فغنت أم كلثوم فيها يا دجلة ميتك عنبر وزرعك بغيطان النور طبعا، ويعيش هارون يعيش جعفر ونحيا لكم ليالي العيد. ورد هذا المقطع بالنسخة يلي أدتها أم كلثوم بفيلم الدنانير وتم تغييره بعدين. ورغم الأحداث، القصة وضعت ضمن إطار العهد الخليفة العباسي وهارون الرشيد ووزيره جعفر بن يحيى البرمكي، فإنما الأغنية سرعان ما أفلتت من القيود الزمان والمكان وخرجت من عباءة الغناء للحاكم لتتحول لنشيد خاص للعيد الفطر والأضحى، واستبدل رامي المقطع الأخير بعبارات أخرى تحتفي بالنير ومصر.

طبعا لم يكن هذا التعديل الوحيد على الأغنية، كمان بعام 1944 أحيت أم كلثوم حفل بنادي الأهلي بحضور الملك فاروق، وأدخلت تعديلات جديدة على بعض الكلمات، وطبعا أنعم علي الملك فاروق الأول على أم كلثوم بوسام الكمال ليصبح لقب صاحبة العصمة. طبعا هذا الوسام كان يقتصر على سيدات وأنسات الأسرة المالكة وزوجات ورؤساء الوزراء.

مع ليلة العيد رح ننهي حلقتنا لليوم ونشوف مين الرابح معنا. خلينا نذكر أول رابحة، وخليني أذكركم بأنه الجائزة عم تكون من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. بدنا نقول ألف مبروك لسورة سلام يلي ربحت بالجائزة، بدنا نقول لك ألف مبروك. بدي قلكم إن شاء الله أضحى مبارك بنهاية الحلقة. ما تنسوا تضلكم على التردد 97.7 راديو عنكاوة. كل تحيات رفقنا ربيين عسكر بالإخراج، كنت معكم بالإعداد والتقديم. نهاية أسبوع سعيد للكل، ما تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر. باي باي لكم.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورها؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.
2: أخي لا برستالد عنكاوا
3: شو أوتشي بوينت شو

وزير دمو بلانواثا و طوبي قو شلطانة دقلامة كردستان آنو جوهر ممثلان الرشانة وزيره مسرور بارزاني مقرولي هناي الماروثي أو الباطر يركا فولس تليثا ينونا قو بغداد بورسد قوباي سليمانية أثينتر وختل ديرو ثلاير بمصعوتين من الزوزانة سرجنار بفرصة عيدة بملخمتا يدعيتا جيس عرقايا قتلت المنيانة من الرهواية وقيامة بتلختا شوباني هون جو كركوك زيدي معشنت البسقانة صدر بمزدوقانو في السرايا السلام وبقراي الكنشات مزينة برخشتا بقاها أرخا دوقوثا ما نسمع تنايا جازم مغدورة جو عراق وما ندميم شمها ساقو لايوثا جيسة إسرائيلية مودع قتلت فاقو داي جو حماس انتكست التقبة قراود مدنخا مصعايا ياصب الأثراواثا توراسي بورخد بلغتا جو مقالة التقبة ناطر كسفات أمريكا مفقد ما بقشمة دم دبرانوثا دم عبر دمرمز إيرانيتا سرقادة دم عيقاثا

0: FM Ankawa.
1: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
2: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان آنو جوهر ممثلا عن رئيس الوزراء مسرور بارزاني يقدم التهاني لغبطة أبينا الباتريارك بولس الثالث نونة في بغداد بمناسبة انتخابه. السليمانية توافد واسع لسياح الوسط والجنوب لمصيف سرچنار بمناسبة العيد. بتنسيق استخباري الجيش العراقي يقتل عددا من الإرهابيين ويدمر أوكارهم في كركوك. الزيدي يثمن قرار الصدر بدمج سرايا السلام ويدعو الفصائل المسلحة للاقتداء بالخطوة. البلاستيك يهدد البيئة في العراق وعبوات المياه أبرز التحديات. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قياديين في حماس. وكالة الطاقة حرب الشرق الأوسط تدفع الدول إلى تعديل استراتيجياتها في مجال الطاقة. الخزانة الأمريكية تدرج هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بقائمة العقوبات.

0: your oars out of here.
1: سبعة وتسعين فاصلة سبعة عنكاوا FM.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وزير دموبلان واثا وطوبيق وشلطانة دقليمة كردستان آنو جوهر ممثلان الرشانة وزيرة مسرور بارزاني مقرولي هناي المعروفة أو الفاطر يركا بولس تليثا ينونة جو بغداد بورسد جوباية. سليمانية أفينتر وختل ديرو ثنايا بمصعوتين من الزوزانة سرجنار بفرصة عيدة. بملخمتا يدعيتا قيس عرقايا قتلت المنيانة من الرهواية وقيامة بتلختا شوباني هون جو كركوك. زيدي معشنت البسقانة صدر بمزدوقانو في السرايا السلام وبقراي الكنشاثة مزينة برخشتا بقاها أرخا. دوقوفة ما نسنع تناية جازم مغدورة جو عراق وما ندمية مشمها ساقو لايوثا. جيسة إسرائيلية مودع قتلت فاقو داية جو حماس. انتكست التقبة قراود مدنخة مصعايا ياصب الأثرواثة توراسي بورخة دبلغتة جو مقالة التقبة. ناطر كسفاد أمريكا مفقد ما بقوش ما دم دبرانوثا دم عبرد هرمز إيرانيتا سرقادة دم عيقاثا.

كان يا حظي بختي مايل ولي ولي على قلبي من اللي صاير كل اللي ضايل من ويمي وحدي ويا دمعي وماكو نايم منك شفت هواي لا تبيع الماء يوم

0: Stay tuned.
1: يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان آنو جوهر، ممثلا عن رئيس الوزراء مسرور بارزاني، يقدم التهاني لغبطة أبينا الباتريارك بولس الثالث نونة في بغداد بمناسبة انتخابه. السليمانية، توافد واسع لسياح الوسط والجنوب لمصيف سرچنار بمناسبة العيد. بتنسيق استخباري، الجيش العراقي يقتل عددا من الإرهابيين ويدمر أوكارهم في كركوك. الزيدي يثمن قرار الصدر بدمج سرايا السلام ويدعو الفصائل المسلحة للاقتداء بالخطوة. البلاستيك يهدد البيئة في العراق وعبوات المياه أبرز التحديات. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قياديين في حماس. وكالة الطاقة، حرب الشرق الأوسط تدفع الدول إلى تعديل استراتيجياتها في مجال الطاقة. الخزانة الأمريكية تدرج هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بقائمة العقوبات.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

0: ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا الذبذبة تشوقو تشي بوينت شوقو
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: رأيك أصدورة في الدنيا واندورة
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

يلا حبيبي ماشي يلا يا عمري.

أني خرزوز مريافة كاثيل أخن من راديو عنكاوا الذبذبتة شو تشي بوينت شو.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7